0: يسعد مساء انا حبتنا المستمعين واهلا وسهلا فيكم معنا مجددا ببرنامجنا المسائي لهذا اليوم يا احلى مستمعين ومتابعين وين ما كنتوا عم بتتابعونا. تحياتي انا جمانة وتحيات زملائي دكتور علاء العوادي وزميلتي نادية العوادي. نتمنى لكم برفقتنا احلى احلى مساء واحلى رفقه واحلى برامج. نتمنى دائما تكون عم بتنال احسانكم واعجابكم احبتنا المستمعين. وما تنسوا دائما تابعونا على راديو توتربل او والموجة 98.5 FM وعلى موقعنا الالكتروني ايضا radio2000.com.au. وما تنسوا كمان على كوميونيتي بلس راديو تعملوا له داونلود من الاب ستور وبتابعونا عبر الموبيل فون. رح نرجع نحن وياكم ان شاء الله بعد هيدا الفاصل الغنائي. تابعونا وخليكم معنا ولا تروحوا لبعيد.
1: يا فلك يا غضب وجهك مغروب

ورجعنا معكم حبتنا المستمعين لحتى نتواصل نحن وياكم في بداية برنامجنا المسائي لهذا اليوم. إن شاء الله كانت الويك أند معكم حلوة وما شعرتوا بهالبرد القارس اللي هجم علينا برد مرة. وفعلا دايما بقولوا نحن عنا ببلادنا العربية بقولوا عن شهر 8 أغسطس اللي هو آب اللهاب من شدة درجات الحرارة اللي بتحصل، لكن نحن عنا منقول آب التلج والسقعة والبرد. وإن شاء الله يا ربي ما حدا فيكم ساخن، ما حدا فيكم عنده فلو، لأنه هالأجواء الباردة مننتقل من جو خفيف إلى فجأة إلى جو بارد سنسقع كتير، يعني إلى درجة أنه درجات الحرارة عبتصل لأربع ديجريز من يعني ساعات الصباح الأولى. فديروا بالكم أحبتنا المجتمعين اللي عنده طيور يغطينوا منيح، إذا في طيور برا قد ما فيكم حافظوا عليهم على صحتهم، لأنه عن جد هذا البرد ما حدا بيقدر يتحمله. فمنقول دايما بالصحة السلامة والوقاية أحسن من العلاج، وإن شاء الله ما حدا فيكم يا ربي يتعرض لفلو أو أي أوجاع، لأنه هذا البرد وما في وجع بالجسم بيحاول أنه يسلم عليه يقول له مرحبا كيفك نحن جايين. فعشان هيك أحبة المستمعين ديروا بالكم على حالكم على صحتكم، وإن شاء الله دايما يا رب تكونوا بسعادة وفرح. خلينا شوي ناخد لموضوعنا القصير لهذا اليوم كلمات كتير حلوة. خلينا نشوف هالكلمات وأكيد رح تعطيكم لمحة عن شو منقصد بها الكلام الحلو. كلماتنا اليوم بتحكي عن الحياة، حياتنا كيف كانت وكيف صارت، مواضيع كتير من وراء هيدا الكلام الحلو. لمجرد ما نسمع هالكلمات رح نلاحظ انه رجعنا شوي لورا لقدام لحياتنا السابقة. يا ريتها ترجع، يا ريت ترجع الايام القديمة، الايام زمان، الزمن الجميل اللي نحن دايما بنذكره، لازم يكون له حصة بموضوعنا وبأمورنا الحياتية اللي نحن ان شاء الله عم نعيشها. لكن الحمد لله دايما بنقول الحمد والشكر لله، الحمد لله بيعطينا كل يوم يوم من فيقة من الصبح منلاقي حالنا بصحة وعافية، حتى لو واحد فاق شوي تعبان وهيك، لكن نرجع بنحمد ربنا وبنشكر على الهدية الحلوة اللي عطانا إياها ليوم جديد لنكفي فيها مشوارنا، ونكون دائما على عطاء وثقة بأن الله معنا ورحمته الكبيرة مع الكل. منروح سوا ومنسمع هالكلمات الحلوة اللي فعلا رح تاخدنا بتهياتها لأيام زمان. كلماتنا بتقول: كانت الحياة أبسط والقلوب أصفى، والضحكة تخرج من القلب دون سبب، كانت الجلسات العائلية لها طعم خاص. والجيران كأنهم أهل، والذكريات تصنع بأشياء صغيرة لكنها لا تنتسى. نشتاق لتلك الأيام التي كانت فيها القليل يكفينا، والكلمة الطيبة تفرحنا، والمحبة تجمعنا. رحم الله زمنا ترك في قلوبنا أجمل الذكريات. هيدي الكلمات أحبتنا المستمعين اللي حبيت شارككم فيها اليوم وتسمعوها، ونشوف قديش كل كلمة بهالرسالة الحلوة إلى معنى وإلى بصمة وإلى نكهة غير شكل. صحيح الحمد لله عم نوصل لأيام سنين ورا سنة، سنة ورا سنة منلاقي الحياة فيها تطور، فيها أمور كتير، لكن لما نسمع هالكلام الحلو بنقعد بين نفسنا ومنقول يا الله رزق الله أيام ما كنا نعمل هيك، رزق الله أيام ما كنا متجمعين كنا ببيت البي والأم، الجد والجدة، وكنا دايما بحياة بتختلف
بالشكل، باللبس، بالأكل، بطريقة الحياة والمعاملة، حتى يمكن قبل ما تطورت التليفونات وقبل ما تطورت الأمور هاي كلها كنا عايشين حياة الهادئة. وماش بقلكن إذا ما في حياة ما فيها يعني ضعف ماديات أو مثلا حياة بسيطة أو حياة غنية لو كانت بالزمن القديم، لكن بتضل سبحان الله السنين اللي فاتت بنرجع منحللها ومنقول يا ريت ترجع. لكن الحمد لله نحن هلا عشنا بزمن التطور والتكنولوجيا، وصار في التليفونات الذكية اللي صارت تعطينا تواصل مع أهلينا. إذا كان واحد متغرب عايش خارج بلاده ومش قريب من أهله، فينا نفتح فيديو نتفرج مع عليهم ونحكي معهم. أما بالزمانات هذه الأمور ما كانت موجودة، لكن كان التواصل عن طريق المكاتيب. قديش حلو لما يوصل مكتوب عليه طابع، أو مثلا تفتح هذا المكتوب بتلاقي من خط اليد تبع الأب ولا الأم ولا الخي. والله أنا بقول هودي الرسائل أحلى من الرسائل الواتساب، أحلى ما واحد يبعت مسج إلكترونية عن طريق الواتساب أو عن طريق إيميل. لكن حتى الظروف المكاتيب كان إلى ريحة مميزة. حتى الطابع، تصوروا يا جماعة الطابع، هلأ إذا واحد بيلاقي طابع قديم من أيام زمان لو تشوفوا قداش بينباع وعندهم استعداد يشتروا منكم هيدا الطابع، لأنه هيدي الطوابع طبعا ما عادت موجودة، تغيرت الصور وصار بطريقة إلكترونية على المكتوب. فهيدي كلها أحبة المستمعين بتعطينا ريحة حلوة أحلى من كل هالعطور اللي منشمها بالأسواق، ريحة الزمن الجميل، ريحة الحياة البسيطة الحلوة، تجمع الأهل، المحبة اللي كانت موجودة وما زالت موجودة لكن صارت كلها عن طريق الواتساب، عن طريق الوسائل التواصل الاجتماعي، ما عاد فيها القرب هيدا كله. ونحن دائما بنقول إنه التليفونات الذكية صحيح حلوة وكل شيء فيها والمتعة والبرامج ويعني شو ما بدكم موجود ومتوفر فيها، لكن شغلة واحدة قطعتها هي قلة التواصل. وحتى العائلة لو كانوا قاعدين مع بعضهم بتلاقي كل واحد ملتهي بتليفونه، ملتهي بحياته، ملتهي بأمور ألعاب أو تواصل اجتماعي أو شو ما كان نوعيته، بيكونوا قاعدين الكل مع بعض لكن كل واحد بوادي مثل ما بيقولوا. فهذه الحياة لازم ما تروح، لازم تضل موجودة. الشيء القديم لازم يضل له نكهة بالعائلة، لكن ما فينا نحن نغير ظروف تعودت عليها الناس إلا إذا هن حابين يتواصلوا مثل الأول. مرات منشوف برامج على التلفزيون منلاقي الحياة القديمة، يعني بتلاقين عايشين بالأرياف، عايشين حياتهم بالجبال، لكن تعوا شوفوا قديش حلوة هالحياة معهم. صحيح ما عندهم أمور متطورة، هن يمكن اختاروا إنه يكونوا هيك، لكن تجمع العائلة مع بعض والأكل اللي عم بيأكلوه، كل شيء بيصنعوه بإيدهم، ما في شيء خارج البيت بيجيبوه من برا إلا إذا بدهم خضرة فواكه هالأمور، لكن الحليب وهي متوفر عندهم كل شيء. فلما نشوف هيك في ناس بتتمنى بتقول يا ريت نحن نرجع نعيش هيك حياة، لكن منقول حتى تطور حلو، التكنولوجيا حلوة، ساعدت ستات على أنه صار عندهم غسالات ما بقى تغسل على إيدها، وساعدتهم حتى على الغاز وعلى أمور كتير صارت متنوعة لليد وفيها رياحة. لكن أهم شيء أحبة المستمعين ما ننسى حياتنا الأولى اللي دايما نشتقلها ونتمنى ولو يوم ترجع هيك مع بعضها وترجع التجمعات الحلوة اللي دائما العائلة بتشتقلها وبتفقدها. هذا موضوعنا القصير لهذا اليوم حبتنا المستمعين، كان بكلمات حلوة عن الحياة البسيطة والقلوب الطيبة وأيام ما كنا كيف كنا عايشين. وإن شاء الله ضلوا دايما مجموعين بالفرح، وحاولوا دايما أحبة المستمعين تتجمعوا مع بعض، لا تخلوا التليفونات تفرق العائلة عن بعضها، كل واحد ملتهي بتليفونه، قاعدين مع بعض لكن على الأكل على الشرب على شو ما كان تلاقي هالتليفون بالإيد ما فيها شيء. لكن نعطي فرصة نضل عايشين لحياتنا الأولى اللي كناها مع أهلينا ومنشتاق لها دايما.
فاصل صغير ورح نرجع نحن وياكم، تابعونا.

صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

0: تعرفي صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتذكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 0400449000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.
2: كي أوتو سنتر، لا تدور ولا تحتار، في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية، سماش ريبيرز وديتايلينج، تبديل كمان إطارات مع غسيل سيارتك. للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776، وعلى العنوان 525 Shopper Road, Bankstown, AK Auto Center. تبخل برعاية البرامج العربية.
3: تابعونا على الإذاعة العربية 2000 FM سيدني استراليا. وديام راد.

0: ويست أوتو يقدم لكم.
1: أحبائي تابعونا عبر إذاعة 2000 FM سيدني أستراليا. وليد توفيق.

0: الإعلامية، وأهلا بكم في هذه التغطية الخاصة واللقاء الاستثنائي من هنا من نابض الشرق من بيروت التي ما زالت تصدر الفكر والعلم.
1: مراقبنا في بيروت وتقرير الساعة
0: الكلمة والصوت بين لبنان وأستراليا. في هذه الحلقة نسعد بنقل هذا الحوار مباشرة إليكم في سيدني لنستضيف قامة علمية وإنسانية رفعت اسم العرب واللبنانيين في المحافل الدولية وصنعت ثورة في عالم الطب الحديث. ضيفنا اليوم هو العالم والباحث المفكر الذي لم يكتفي بمقارعة أصعب الأمراض في مختبراته وعياداته، بل ظل حاملا لوطنه وهويته في فكره وقلمه أينما حل. يسعدنا ويشرفنا جدا أن نلتقي معكم اليوم مباشرة من لبنان بالبروفيسور والباحث العالمي البروفيسور فيليب سالم. أهلا وسهلا بك عبر أثير إذاعتنا. بروفيسور سالم، نتوجه اليوم إلى واحدة من أكبر وأنجح الجاليات اللبنانية في أستراليا. كيف تنظر إلى دور لبنان المغترب في أستراليا؟ وهل ترى في هذه الطاقات المغتربة رافعة حقيقية لإنقاذ الوطن الأم من أزمات؟
2: أنا تربطني بالجالية الأسترالية علاقات حميمة، وبعتبرهم أهل لإلي. هالعلاقة عندي علاقة جيدة جدا مع الجالية ومع المطران أنطوان طرباي والكنيسة المارونية والكنيسة الأرثوذكسية، وأنا فخور بهالجالية لأنه هالجالية حافظت إلى درجة كبيرة على جذورها اللبنانية. إلا أنه أنا بآمن أنه أفضل طريقة للحفاظ على العلاقة الحلوة بين الانتشار ولبنان هو أنه نحن نعمل مدارس تعلم اللغة العربية لأبناء أهلنا في أستراليا وفي المهاجر. وبهالمناسبة هيدي أنا بدي حيي الصحافة اللبنانية الموجودة في سدني.
0: بروفيسور سالم، لقد حققت إنجازات عالمية في مواجهة أصعب الأمراض هو مرض السرطان، ودائما ما تركز على أنسنة الطب في عصر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الجافة. كيف يوازن الطبيب والباحث اليوم بين العلم الحديث والعاطفة الإنسانية التي يحتاجها المريض؟
2: هذا السؤال ما أنه أكبر تحدي للأطباء الذين يعانون الأمراض السرطانية في القرن 21، كيف نخلي الطبيب أنه يشوف الإنسان وراء المرض. نحن ما منعالج مرض بحد ذاته، نعالج إنسان، نعالج شخص مصاب بالسرطان. في فرق كتير كبير بين الفلسفة اللي بتقول انه نحن عم نعالج مرض مثل ما الامور باوروبا وبامريكا، والفلسفة اللي انا اؤمن بها انه انت ما فيك تحكم مريض السرطان بالعقل فقط وبالمعرفة فقط، بدك تعالجه بالمعرفة وبالعلم، بالعقل وبالقلب. القلب مهم كتير لأنه المريض إذا بتعطيه أفضل علاج بس ما بتعطيه المحبة، ما بتعطيه الأمل، ما بتعطيه القدرة على المثابرة، ما بتعطيه السبب ليش لازم يكمل هالطريق للمعالجة، بيوقف العلاج وطبعا بيموت. لذلك أنا كتبت كتاب عنوانه

0: Defeating Cancer, بس السبتايتل تبعينه كتير مهم، بقول فيها Knowledge alone is not enough. المعرفة وحدها لا تكفي، بده المريض محبة، بده معانقة، بده أمل، بده القدرة على المثابرة. ما فيك بس تعالج المرض، بدك تعالج الإنسان وراء المرض، ومش بس هالإنسان، بدك تعالج ما وراءه من عائلة، من أصحاب، من أصدقاء. بدك تعرف كيف تحكي للمريض، وكيف تحكي للعائلة، وكيف تحكي للأصدقاء. لذلك قضية ماذا تقول للمريض وكيف تعالجه هو معرفي بالأول، ولكن هناك فن معانقة المريض اللي هو فن مهم جدا، بدونه من الصعب أنك تقدر تشفي المريض. هذه أول نقطة. لذلك أنا بقول في خطر كبير على الحضارة كلها بشكل عام، لأن التكنولوجيا تدوس أشياء مهمة بالإنسان، لأنه الأشياء الأساسية المهمة للإنسان ما بتفوت بالكمبيوتر، المحبة ما بتفوت بالكمبيوتر، المثابرة ما بتفوت بالكمبيوتر، العطف ما بيفوت بالكمبيوتر، الكرامة والشهامة والعطاء والصدق والقيم الأخلاقية كلها ما بتدخل بالكمبيوتر وتدوسها التكنولوجيا. التكنولوجيا مهمة جدا للتقدم العلمي وللتقدم في جميع المجالات، ولكن التحدي هو كيف تستعمل التكنولوجيا، وكيف أن لا تسمح للتكنولوجيا لتدوس القيم الإنسية والقيم الأخلاقية. لدينا هلأ ادكتد يعني على الآيفون وعلى التكنولوجيا وعلى الألعاب بالكمبيوتر. مهم كثير نربي أولادنا على معرفة التكنولوجيا، بس بنفس الوقت كيف ما نسمح للتكنولوجيا أن تعمل إنسان قلبه منه موجود. القلب شيء كتير مهم بكل الأمور، مش بس بالطب، أي تعامل مع الإنسان الآخر يحتاج قلب. وللأسف أنه الغرب بالوضع بأستراليا أفضل من معظم الدول الأوروبية وأمريكا، لأنه بعد في بأستراليا قسم كبير من القيم اللي الطبيب بيستعملها بمعالجة الأمراض. لذلك هذه نقطة أساسية، إنه المريض بالسرطان يحتاج إلى القلب كما يحتاج إلى القلب العقل وإلى المعرفة. نقطة بالنسبة للتقدم العلمي، بحب خبرك أنه نحن طورنا بمركز سالم أونكولوجي سنتر بالولايات المتحدة بهيوستن، طورنا استراتيجية علاجية. استراتيجية هي انقلاب على الفكر التقليدي. يعني بالفكر التقليدي المريض عادة بياخد العلاج الكيميائي، إذا العلاج ما ضبط بياخد العلاج المناعي، إذا العلاج المناعي ما ضبط بينتقل إلى العلاج المستهدف. العلاج المستهدف يعني إنه العلاج بيقتل، يستهدف الخلية السرطانية وحده دون أن يمس بأي أذى الخلية الصحيحة، الخلية السليمة. بقى هودي ثلاث أبواب، ثلاث أبواب لمعالجة الأمراض السرطانية: العلاج الكيميائي، العلاج المناعي، والعلاج المستهدف. نحن بدل ما نستعمل سيكونشري، يعني مثل ما العلاج التقليدي منبلش بالكيميائي وبعدين بالمناعي وبعدين المستهدف، نحن منستعمل كل هالعلاجات من البداية مع بعض البعض. كان وزير الدفاع في أمريكا باول يقول إنه بالحرب أهم شيء المعركة الأولى، بدك تضرب بقوة هائلة تقدر تربح المعركة الأولى، لأنه إذا ما ربحت المعركة الأولى بيصير صعب تربح المعارك الأخرى. هالشيء هذا صحيح بالأمور، أمور الحرب، وكذلك تنطبق على معالجة الأمراض السرطانية. لذلك نحن أخذنا هالمسار أنه نعالج بالعلاجات الثلاث بهذا المزيج من البداية. بعدين الانقلاب الآخر اللي عملناه على الفكر التقليدي، نحن تعلمنا بآخر خمس سنوات أن في مريضين بالسرطان عندهم نفسه، حتى لو كان نقول واحد عنده، المريض عنده سرطان رئة، إذا أخذنا 100 إنسان عنده سرطان رئة منكتشف أنه على المستوى الخليجي والمستوى الجينات ما في مريض عنده نفس المرض. لذلك نحن ننصح أنه كل مريض يأخذ علاج مقاس على قياسه، على قياسه يعني على المريض، وكذلك على قياس المرض السرطاني المصاب به هذا المريض. هيدي فلسفة طبية مهمة كثير بمعالجة الأمراض السرطانية. بالنسبة لاستراتيجيتنا، كل مريض بياخد المزيج من العلاج الكيميائي والعلاج المناعي والعلاج المستهدف، ولكن ما في مريضين بياخدوا نفس العلاج. هالاستراتيجية اعترفت فيها الجمعية الأمريكية للأبحاث السرطانية، واعتبرتها من أهم إنجاز علمي في معالجة السرطان في السنوات الخمس سنوات الماضية. وبالنسبة لأنه قدمنا الشيء الكبير بالنسبة لمعالجة هلا.
1: بروفيسور سالم، نلتقي اليوم على أرض لبنان اللي بمر بأصعب الظروف. من موقعك كمفكر وعالم، شو هي كلمتك الأخيرة من القلب إلى القلب لكل عائلة عم تسمعنا الآن في سيدني وأستراليا ولبنان لإبقاء شعلة الأمل حية؟
0: كلمتي الأولى، أنا تعلمت من 60 سنة بمعالجة الأمراض السرطانية إنه الإحباط أكبر عدو للإنسان. لذلك نصيحة الأولى للبناني إن كان مقيماً أو منتشراً أن يتغلب على الإحباط، وهناك أمل كبير بقيامة لبنان.
1: مستمعينا الأعزاء، في حضرة العلم والفكر والإنسانية يمر الوقت سريعاً كأنه لمحات من ضياء. باسمي واسم فريق العمل في راديو سيدني 2000 FM، وباسم كل عائلة استمعت إلينا اليوم عبر هذا الأسير من لبنان إلى أستراليا، نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير للبروفيسور والباحث العالمي والإنقاذي بفكره وإنسانيته البروفيسور فيليب سالم. شكرا لك يا بروفيسور سالم على هذا اللقاء الذي بعث فينا الكثير من الأمل، وذكرنا بأن لبنان رغم كل الأزمات سيبقى ولادا للعقول والنور.
0: صحيح.
1: نعم. إذن أهلا فيك.
0: أهلا
1: فيك. أهلا. إلى هنا نصل معكم أعزائي المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة الخاصة. دمتم ودام لبنان حاضرا في قلوبكم في المغتربات كلها، ودامت عاصمتنا بيروت منارة للعلم والكلمة الحرة. شكرا لك الدكتور فيليب سالم، شكرا للدكتور علاء ولفريق العمل. حتى نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة، لكم منا أطيب التحيات وإلى اللقاء.
2: طبعا شكرا لمراسلنا في بيروت، وايضا شكرا للبروفيسور العالمي فيليب سالم، ولقائنا كان حصري لاذاعه راديو 2000 اف ام وتواقي جروب الاعلاميه. رح نطلع نحن وياكم فاصل احبتنا المستمعين، وراجعين معكم بعد هاللحظات.

0: الثالثة بعد الظهر بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
1: ريتا خوري.
0: في العناوين، وكالة مهر الإيرانية تنفي تأكيدات ترامب بأن طهران طلبت تعليق الضربات المزمعة. ولي العهد السعودي يؤكد للرئيس الأمريكي ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد، وثمانية قتلى في ضربات أوكرانية على روسيا.
1: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: بعدما توعد الرئيس الأمريكي بضرب إيران بقوة شديدة، وبعدما دعا رعايا بلاده إلى مغادرة منطقة الشرق الأوسط، عاد ترامب ليعلن أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها على إيران بطلب من طهران، مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع، في حين نفى مسؤولون عسكريون إيرانيون للوكالة أن تكون الجمهورية الإسلامية طلبت من الولايات المتحدة الامتناع عن مهاجمتها. ونقلت الوكالة عن مسؤولين عسكريين قولهم إن تصريح ترامب لم يكن سوى كذبة جديدة، مؤكدين أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى ومستعدة لأي احتمال. على صعيد آخر، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد في اتصال هاتفي مع ترامب ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد. وبين التهديد بالحرب والعودة إلى الدبلوماسية، يبدو أن واشنطن أعادت حساباتها، فتعليق الضربة العسكرية ضد إيران لا يعكس تغييرا في الأهداف بل تغيرا في الوسائل، في لحظة توازن فيها الولايات المتحدة بين مكاسب القوة ومخاطر الانزلاق إلى حرب إقليمية واسعة. منى ذويبي.
2: الحساب الأمريكي وراء تعليق الضربة العسكرية لا يعكس ضعفا بل إعادة تصنيف للخيار العسكري من أداة لتحقيق نتائج فورية إلى رافعة ضغط في مفاوضات قادمة. ترامب يريد فرض تسوية أحادية الاتجاه على طهران لا لتوقيع اتفاق تبادلي، ولعل المحرك الحقيقي للتراجع المؤقت هو الخشية من ردود فعل إيرانية أو من وكلائها، ناهيك على أن أي قفزة لأسعار النفط بسبب تعطيل الملاحة ستهز استقرار الاقتصاد العالمي الذي تعتمد عليه واشنطن. ومنه فإن الوساطة السعودية التي تريد قبل كل شيء درء الأخطار عن بنيتها الاقتصادية هو الخيار الأقل كلفة لتجنب الحرب المفتوحة لصالح كل المنطقة. من جهتها تبقى إيران التي لا تملك هامشا واسعا للمناورة، عاجزة عن قبول الشروط الأمريكية التي تعني عمليا التخلي عن أهم أوراق قوتها، لكنها تدرك أيضا أن استمرار الحرب سيزيد الضغوط الاقتصادية والعسكرية عليها، ما يجعل تعليق الضربات ليس نهاية للأزمة بل انتقالا من ميدان القوة إلى ميدان اختبار الإرادات. فإذا قبلت طهران بالشروط تبدأ مرحلة جديدة من التفاوض، وإذا رفضتها فإن الخيار العسكري سيعود إلى الواجهة بسرعة.
0: تصعيد في قطاع غزة، حيث قتل أكثر من 10 أشخاص بضربات إسرائيلية على القطاع ليلة السبت الأحد، وذلك رغم إعلان التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس وانسحاب إسرائيل من القطاع. في ظل التصعيد المستمر في قطاع غزة، يرى المحلل السياسي طلال عوكل إن إسرائيل لم توافق أصلا على خريطة الطريق التي اقترحها مجلس السلام، لأنها تعتبر ذلك انتزاعا لأوراقها في القطاع، معتبرا أن ما يجري قد يقود إلى صدام محتمل بين نتنياهو وترامب. نستمع إليه متحدثا إلى حازم محمد.
3: وقالت مصادر مسؤولة في إسرائيل أن هذه الخارطة وهذه الخطة هي فقط نتيجة مفاوضات بين حماس والوسطاء، وبالتالي هي خارج الأمر وليست معنية بذلك. على كل حال، يبدو لي أن إسرائيل تجد في هذه الخطة سحب لكل أوراقها من قطاع غزة، أو بداية سحب أوراقها من قطاع غزة، وتجاوز الاعتراضات الإسرائيلية التي تطالب كل الوقت بسحب كامل لسلاح حركة حماس ونفي قيادتها في الخارج وإخراج هذا السلاح من قطاع غزة كشرط لمتابعة تنفيذ خطة ترامب ذات 20 نقطة. كان مفروض أنه صباح هذا اليوم وفق إعلان القيادي في حركة التيار الإصلاح في فتح محمد دحلان أن يكون بدأ وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي، ولكن على ما يبدو أن إسرائيل ذهبت بالاتجاه الآخر، وهذا يجعلها في صدام أكبر مع الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب تحديدا.
0: إلى الضفة الغربية، حيث بسلسلة قرارات عسكرية صادرت قوات الإسرائيلية مساحة واسعة من أراضي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية لشق طريق استيطانية. قتل 8 أشخاص على الأقل في هجمات أوكرانية على مناطق روسية عدة يوم الأحد وفق ما أعلن مسؤولون روس، وأصابت بعض الضربات أهدافا تبعد مئات الكيلومترات من خط المواجهة وفق السلطات. بهذا الخبر نختم النشرة، نعود لنلتقي بعد أقل من ساعة من الآن. إلى ذلك الحين شكرا لكم ودمتم بألف خير.

0: إخراج هذا السلاح من قطاع غزة كشرط لمتابعة تنفيذ خطة ترامب ذات 20 نقطة. كان مفروض أنه صباح هذا اليوم وفق إعلان القيادي في حركة التيار الإصلاح في فتح محمد دحلان أن يكون بدأ وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي، ولكن على ما يبدو أن إسرائيل ذهبت بالاتجاه الآخر، وهذا يجعلها في صدام أكبر مع الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب تحديداً.
1: إلى الضفة الغربية، حيث بسلسلة قرارات عسكرية صادرت قوات الإسرائيلية مساحة واسعة من أراضي مدينة البيري وسط الضفة الغربية لشق طريق استيطانية. قتل 8 أشخاص على الأقل في هجمات أوكرانية على مناطق روسية عدا يوم الأحد وفق ما أعلن مسؤولون روس، وأصابت بعض الضربات أهدافا تبعد مئات الكيلومترات من خط المواجهة وفق السلطات. بهذا الخبر نختم النشرة، نعود لنلتقي بعد أقل من ساعة من الآن. إلى ذلك الحين، شكرا لكم ودمتم بألف خير.

وننتقل لأخبارنا الأسترالية المحلية. ونبدأها مع خبرنا الأول لهذا اليوم، ارتفاع قياسي في سرقة السيارات في سرقة لوحات السيارات بفيكتوريا، والشرطة تقدم حلا مجانيا للسائقين. تحذير للسائقين في أستراليا، أسعار البنزين والديزل مرشحة للارتفاع بعد منتصف الليل. يستعد السائقون في مختلف أنحاء أستراليا لمواجهة ارتفاع جديد في أسعار الوقود مع انتهاء العمل بالتخفيض المؤقت على ضريبة الوقود اعتبارا من منتصف ليل الأحد، في خطوة يتوقع أن تنعكس تدريجيا على تكاليف النقل وأسعار السلع الاستهلاكية خلال الشهر المقبل.

عامل متجر يثار على الموت بعد تعرضه لاعتداء من مراهقين أثناء محاولته لمنع سرقة في ملبون. أدخل عامل متجر يبلغ من العمر 60 عاماً إلى مستشفى وهو في حالة حرجة بعد تعرضه لاعتداء عنيف أثناء محاولته منع مجموعة من المراهقين من الفرار عقب عملية سرقة مزعومة في غرب مدينة ملبون.

بعد 10 سنوات في أستراليا مهاجرة تغادر لشراء منزل في أوروبا بسعر دفع مقدمة فقط. بعد نحو 10 سنوات قضتها في أستراليا سعياً وراء مستقبل أفضل، تستعد إيديتا لابيكا وهي مهاجرة بولندية ومقيمة دائمة لبدء فصل جديد من حياتها خارج البلاد. وبعدما أصبحت تكاليف السكن والمعيشة تشكل عائقاً أمام تحقيق حلم امتلاك منزل، وكانت لابيكا قد انتقلت من بولندا إلى أستراليا وقبل عقد من الزمن، وعملت في مجال المحاسبة وعاشت في سيدني ثم بيرث، مؤكدة أنها استمتعت بتجربتها في البلاد ونجحت في الحصول على الإقامة الدائمة وهو هدف سعت إليه لسنوات.

جدل في أستراليا حول السماح بالاستشارات الطبية عن بعد للموت التوعي بمساعدة الأطباء. عاد الجدل إلى الساحة السياسية في أستراليا بشأن إمكانية استخدام خدمات الطب عن بعد في إجراءات الموت التوعي بمساعدة الأطباء بعد أن صوت المؤتمر الوطني لحزب العمال لصالح إلغاء الحظر الفيدرالي الذي يمنع الأطباء من إجراء بعض هذه الاستشارات عبر الهاتف أو الإنترنت. نهاية مأساوية لشجار دموي في كوينزلاند، وفاة شاب متأثرا بإصابات خطيرة في الرأس. توفي شاب أسترالي يبلغ من العمر 21 عاما متأثرا بإصابات خطيرة تعرض لها خلال شجار جماعي اندلع في إحدى ضواحي مدينة لوغان بولاية كوينزلاند بعد اقتحام مجموعة من الأشخاص حفلة أقيمت داخل منزل مستأجر لفترة قصيرة. القنصلية العراقية في سيدني تستأذن خدماتها من مقرها الجديد، وهذه شروط مراجعة المواطنين. تمهيداً لاستئناف تقديم خدماتها القنصلية، أعلنت القنصلية العامة لجمهورية العراق في سيدني عن استقبال المراجعين في مقرها الجديد بمدينة باراماتا بولاية نيو ساوث ويلز اعتباراً من يوم الاثنين 3 أغسطس آب، وهو اليوم، داعية أبناء الجالية العراقية في ولايتين نيو ساوث ويلز وغرب أستراليا إلى الالتزام بالإجراءات الجديدة الخاصة بحجز المواعيد. وأيضا أكدت القنصلية أن استقبال المواطنين سيبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2:30 بعد الظهر في مقر الجديد الكائن على العنوان في طبعا العنوان الموجود في مكواري ستريت 31 باراماتا نيو ساوث ويلز 2150. وشددت على أن حجز المواعيد الإلكتروني مسبق أصبح شرطا إلزاميا لإنجاز أي معاملة قنصلية، موضحة أن لن يتم استقبال أي مراجع دون موعد محجوز عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للقنصلية. وفي ملبون تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتنبأ بمخاطر مرض السكري وتحد من حالات البتر. طور باحثون أستراليون في ملبون كاميرا محمولة باليد تعمل بالذكاء الاصطناعي قادرة على التنبؤ باحتمال شفاء جروح القدم السكرية منذ الزيارة الأولى، ما قد يحدث ثورة في مجال رعاية مرضى السكري وينقذ أطراف الآلاف حول العالم. مداهمة تكشف ترسانة من الأسلحة الغريبة والمحظورة داخل منزل غرب سيدني. نفذت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز عملية مداهمة لمنزل في منطقة بنريث غرب سيدني، انتهت بضبط كمية كبيرة من الأسلحة المحظورة والقبض على رجلين في واحدة من أبرز عمليات ضبط الأسلحة خلال الفترة الأخيرة. وجاءت المداهمة مساء الجمعة بعد ورود من معلومات إلى أن الشرطة بشأن وجود أسلحة غير قانونية داخل وحدة سكنية لتتحرك قوة أمنية وتنفذ مذكرة تفتيش كشفت عن ترسانة متنوعة من الأسلحة والمعدات الخطيرة.

بعد اقتحام عشرات الآلاف المهاجرين للحدود، إسبانيا تتخذ إجراءات استثنائية. تعتزم الحكومة الإسبانية إقامة جدار بطول 500 متر على حدود البحرية لمدينة ثبتة عقب تدفق ما بين 50,000 و60,000 مهاجر عبر الحدود مع المغرب خلال الأيام الماضية. وكما أكدت السلطات الإسبانية السبت الماضي ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 76 قتيلا، بينهم أشخاص لقوا حتفهم غرقا وآخرون توفوا نتيجة التدافع أثناء محاولة عبور الحاجز البحري الفاصل بين المغرب ومدينة ثبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية في شمال أفريقيا. مجلس محلي أسترالي يحسم الجدل حول علامات خلية النحل على الطرق، ماذا تعني ولماذا ظهرت؟ أثار ظهور علامات مرورية جديدة على شكل خلية النحل على عدد من الطرق في مدينة سيدني حالة من الحيرة بين السائقين قبل أن يكشف المجلس عن الغرض الحقيقي منها. فقد انتشرت هذه العلامات خلال الفترة الأخيرة في شوارع ماركفيل وهايبرفيلد، ما دفع العديد من السكان إلى التساؤل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن معناها، خاصة مع عدم وجود لوحات إرشادية توضح الهدف منها. وتعليقا على الأمر، أوضح متحدث باسم المجلس المحلي أن هذه الرسومات المرورية تشير إلى تواجد سائقين في منطقة تشهد حركة كثيفة للمشاة، حيث يتوجب عليهم تخفيف السرعة وزيادة الانتباه. وأيضا من أخبارنا لهذا اليوم، لحظات رعب في أستراليا، مسلح يهاجم المارة بشكل عشوائي والشرطة تتدخل بالساعر. شهدت مدينة أدلايد الأسترالية حادثة عنف مروعة صباح الجمعة بعدما تعرض زوجان ورجل مسن لهجوم نفذه شخص مسلح بسلاح حاد محل الصنع أثناء ممارستهم رياضة المشي في إحدى الضواحي المدينة، وقبل أن تتمكن الشرطة من اعتقاله باستخدام الصاعق الكهربائي.

وأيضا في أخبارنا لهذا اليوم ابتداء من الاثنين وهو اليوم زيادات جديدة تستنزف جيوب الأستراليين. تبدأ أستراليا من اليوم الاثنين تطبيق الزيادات الجديدة على أسعار الوقود والضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية، ما سينعكس بشكل مباشر على أنفاق الأسر وتكاليف تشغيل الشركات الصغيرة. إذا تطبق الحكومة الفيدرالية زيادة رقم 79 على ضريبة الكحول خلال 40 عاما الماضية ضمن آلية الفهرسية الضريبية التي تراجع مرتين سنوياً.

وخبرنا قبل الأخير بعد أكثر من أسبوع على اختفائه العثور على جثة متنزه أسترالي مفقودة في ولاية وايونغ الأمريكية. عثرت فرق الإنقاذ في ولاية وايونغ الأمريكية على جثة المتنزه الأسترالي ويليام ستاندش 28 عاما بعد أكثر من أسبوع على فقدان الاتصال به في رحلة المشي طويلة بين منتزهي ويلوستون وغراند تيتون الوطنيين. وأخيرا أستراليا تطلق أول فحص دم للكشف عن مرض الزهايمر والنتائج خلال 18 دقيقة. أعلنت السلطة الأسترالية عن إطلاق أول اختبار دم من نوعه في البلاد للكشف المبكر عن مرض الزهايمر في خطوة قد تحدث تحولا في تشخيص المرض، إذ يستطيع الاختبار إصدار النتائج خلال 18 دقيقة. ورصدت التغيرات المرتبطة بالمرض قبل ظهور الأعراض بما يصل إلى 20 عاما. كنا نحن وأنتم أخبارنا المحلية لهذا اليوم. عودي إلى برامجنا، تابعونا.

0: تعرفي صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 0400049000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.
2: اي كي اوتو سنتر، لا تدور ولا تحتار، في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية، سماش ريبيرز وديتايلينج، تبديل كمان اطارات مع غسيل سيارتك. للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776، وعلى العنوان 525 Shopper Road, Bankstown, AK Auto Center. تبخل برعاية البرامج العربية.
3: تابعونا على الإذاعة العربية 2000 FM سيدني استراليا. وديع مراد.

0: أسرار نجاح العلاقة الاجتماعية. تعتمد أسرار نجاح العلاقات الاجتماعية في جوهرها على الركائز الأساسية التالية: احترام المتبادل، التواصل الفعال، الصدق والشفافية، التعاطف، وضع حدود صحية، والتقدير المستمر. هذه المبادئ تخلق بيئة من الثقة والأمان النفسي، مما يضمن استمرار الروابط وتطورها بشكل إيجابي. الاحترام هو حجر الأساس لأي علاقة ناجحة. يتضمن ذلك قبول الآخر كما هو، وتقدير أفكاره ومشاعره، وتجنب السخرية أو التقليل من شأنه في العلن أو الخفاء. التواصل لا يعني فقط التحدث، بل يشمل الاستماع النشط للآخر دون مقاطعة أو التفكير في الرد مسبقاً. الصراحة والوضوح في التعبير عن الاحتياجات والمشاعر يمنعان تراكم سوء الفهم. الشفافية والصدق يبنيان أساساً متيناً من الثقة يصعب هدمه. الأفعال يجب أن تتطابق مع الأقوال، فالأمانة في التعامل تجعل الطرف الآخر يشعر بالطمأنينة والأمان. من أسرار استدامة العلاقات إدراك أن لكل شخص مساحته الخاصة.
1: كنا مع تقريرنا وأسرار الحياة الاجتماعية لراديو 2000 FM وسواق جروب الإعلامية. رح نروح فاصل صغير ونرجع نحن وياكم. أكيد ما رح ننسى اليوم نعطيكم حصة من أخبار الفلك والأبراج، ونشوف اليوم الحد شو رح يكون لكل شخص فيكم، وإن شاء الله تكون كل توقعات أنتوا راضين عنها. وبالنهاية منقول الله أعلم. فاصل صغير وراجعين معكم، تابعونا.

قدامت خطير. ورجعنا لكم أحبتنا المستمعين وخلينا نروح لفقرة الأبراج ونتعرف على أبراجكم وتوقعاتكم لهذا اليوم. طبعا أكيد رح نبدأها مع برج الحمل وخلينا نشوف يا حمل شو بيقول لك البرج اليوم. المحنة يا حمل عندك طاقة نارية اليوم، قرار مؤجل من الأسبوع الماضي ولازم تاخده اليوم، لا تتسرع بس لا تأجل أكتر. أما من ناحية العاطفة شريكك حاسس أنك بعيد شوي ورسالة بسيطة منك بتغير كل هيدي الأمور.

0: أيوة ما ينفوزان.
1: أما برج الثور محتاج وقت بعيد عن الروتين، بحاجة يعني مش خلتان لشغلك، مش مخصصة بس لشغلك، لكن بيتك وعائلتك فيه النشاط ملحوظ، وخلي بالك طبعا حتى يبدأ بتراجع في برجك أنت بالذات. أما برج الجوزاء، رضاك اليوم هو من أحلامك وأمنياتك القريبة لقلبك، عايز تكون منتج بس تركيز على السعادة مش الشغل، البحث لإلك أيها الجوزاء.

ومنروح لبرج السرطان اليوم. هيدا خاص لمسؤولياتك وأدائك الخاص يا سرطان. حسك التجاري عالي وعارف شو بدك تعمل لأنك بتستاهل دايما تستغل كل وقت بيجي لعندك. أما الأسد تستمتع بالتعلم والتفكير العميق. طموحك لتحسين وضعك قوي وبدو منك تطور ومهارات لقيادتك. أما العذراء طاقتك حلوة عشان بتحاول توصل لجذور مشكلة أو تغوص في مشروع شاغل فكرك. رتب خطواتك لحتى توصل للي بدك إياه يا عذراء. أما الميزان يوم حلو لأهداف السعادة والعلاقات والمفاوضات العادلة، والسر هو التوازن والصبر. أما العقرب مزاجك اليوم تبع أنك بتفكر بالتفاصيل وتنظيم الروتين، لكن بتشعر أنك في ملل من بعض الأمور، بحاول أنك تكون متدبر لأمورك وحياتك بالمرح والفرح. أما القوس منجذب لأنشطة منتجة بترضيك كثير وعم بتحاول أنك تطور من شخصيتك، وهتبدع في وضع الخطوط وحلول عملية لحياتك. أما الجدي اهتمام خاص لبيتك وعائلتك، وعم بترتب بيتك وحتى عم بتحاول قدر ما فيك تغير من الديكور بيتك لحتى تقدر تعيش حياة حلوة ومنتظمة. وضوح داخلي دايما شاغلك، وقلل من السرعة شوي لحتى ما يكون فيها الندامة. اليوم جميل. أما الجدي الدلو عندك دفعة تنجز حاجة فيها كنت مأجلة، ونهجك العلمي الحازم بيجيب نتيجة دايما، ووقت ممتاز لمشروع بناء أيها الدلو. أما الحوت مركز على فلوسك وممتلكاتك، أنت في موقع قوي تقيم في كل ما بتملكه وبتفكر فيه في المستقبل. لكن شوي تخطينا العقرب. العقرب مزاجك بتاع التفاصيل يعني ما بقوله، وتنظيم الروتين هذا قلنا نحن طبعا أكيد، لكن حبينا نعيده. بس زهقان من الملل وامزاج الشغل بالمرح. هذه كانت توقع الأبراج السريعة لهذا اليوم أحبتنا المستمعين، وإن شاء الله تكونوا سمعتونا وسمعتوا توقعات أبراجكم المختصرة لهذا اليوم. واللي سمعنا من قلو good luck، واللي ما سمعونا شو من قلن من قلن bad luck. وإن شاء الله بحلقة تانية مع أخبار مفصلة للأبراج، وأكيد رح نكون نحن وياكم دايما في كل خطوة لأحلى مستمعين. ما تنسوا تابعونا على راديو تريبل أو وعلى الموجة 98.5 FM، وأيضا على موقعنا الإلكتروني راديو تريبل أو .com.au، وأيضا كوميونيتي بلس راديو بتعملوا له داونلود من الأب ستور وبيطلع عنكم راديو 2000 FM، وبتتابعونا عبر الموبيل فون. فاصل ورجعي معكم يا أحلى مستمعين.

طبعا لحبتنا المستمعين منحب نقول لجيش لبنان وطن الحبيب من قلن كل عام وأنتم بقلب خير. وطبعا سائب بأول آب عيد الجيش اللبناني ورح نهدي غناية لجيشنا الكريم وإن شاء الله يا ربي عم السلام على لبنان وعلى كل الوطن العربي وما يا ربي نشوف أي حزن ونشوف دايما الفرحة الحلوة والدمعة تكون دمعة فرح إلى كل البلدان العربية. وتحية للجيش اللبناني وهذه الغناية مهدت إن للجالية اللبنانية في أستراليا ولبنان والعالم أجمع. وأغنية إن شاء الله بتكون من أروع الأغاني لجيشنا الحبيب. طبعا تحية بتكون مني ومن زملائي دكتور علاء العوادي وزميلتي نادية العوادي إلى جيشنا جيش اللبناني الحبيب وكل عام وهو بخير ولبنان وكل الدول العربية بألف خير.

وبهيك أحبتنا المستمعين وصلنا نحن وأنتوا لنهاية برنامجنا المسائي لهذا اليوم. متمنى لكم السعادة والفرح وين ما كنتوا موجودين. تحياتي أنا جمالة وتحيات زملائي دكتور علاء العوادي وزميلتي نادية العوادي. نتمنى لكم أحلى مساء وديروا بالكم على حالكم ودفوا حالكم منيح من هالسقعة، يعني ما بقولوا حو برد كتير. فيا ربي تكونوا دايما بصحة وعافية ونلقاكم على الصحة والسلامة وأحلى باقة ورد مهدات لكم جميعا. وبهيك ومع الغنية الحلوة الرائعة مهدات لكم جميعا من لكم باي باي.

0: 98.5 2000 FM.
1: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
2: 2000 station sponsor.